عينك احلى الروجينا مشيت عبرا في زوار اركب تينا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي.